0: Мавчі поварі, баруй фавчі мартум. Шабонару з радіої Азія Плюс.
1: نکن این جور جدامون بری میگیره بارون دو میکنم هر شب واسه

0: аронро ман албатта баротон нақл мекунам. Мо интизор мешавем идомаи шоу барномаи имконро баъди соати 9. خب سپاس میگویم برای دوستانی ما از هومو بون کی شریکین برنامه‌اند.
1: شریکی شو برنامه امکان هومو بانگ. ارزو از هومو بانگ دسترسی همیشگی به مبلغ، ذخیره پولی و احساس آرامی. اگر از لیمیت استفاده نبرید، یگون درهم پرداخت نمیکنید. ارزو مبلغ برای باوری بیشتری شما. مفصل 544. هومو، از ارزو تو عمل.
2: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
3: Танцпол, яркий бит и стильный вокал. Встречайте хит «Think About Us» от Сони Фодера, D.O.D. и Поппи Банскоп. Настроение настоящей ночной вечеринки. В эфире «Азия Плюс».